لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم ويانا في أمر تدلل. لازم تثبت الموجة وتبتسم، لأن معاك إبراهيم العزاوي.

الشباب كل اللي مثبت الموجة. حيا الله بنجانة وعبد الله الغالية، مرحبا ومسلا. تحية لك يا علي وخطات الشر، وابشري بنسمة يا حمام على الغابة ينوحي عيسى الكبيسي. كلكم اطلبوا واختاروا وتدللوا على 440 30

الله يسعد مساكم ومرحبا بكم وشكرا للتفاعل وشكرا للتحية. مرحبا باللي واصلنا من قطر وخارج قطر. تسلم لنا أخونا حمد. مرحبا إبراهيم محسون يا بيعلي عبد الستار يا ناس أحبه. هلا شو اسمك اللي كتبت؟ مرحبا أرحب ترحيب المطر. شكرا لمع عبد الله تبي سعد الفهد عودتني كل يوم من عيوننا الثنتين. علي وجداد طلال مداح حط النقاط.

0: تباشيره والكل أكيد يحتريه وعلى ضياه يهتدي ونعرف ملف الطيور وبتجينا العلوم كلها أسبوع بيجينا معرض السيل وانطروا وابشروا بالجديد.
1: يلا عاشوا
0: عاشوا مستمعينا وعاشت أم عبد الله من قريب اختارت ويانا اختيار جميل للفنان القدير سعد الفهد واغنية عاشت ويانا وقدينا وياها ولها ذكريات حلوة وما نملها وكل ما يغنيها نستمتع معها أكثر. عودتني كل يوم أسمع أنا صوتك عودتني لضاق صدري ما تخليني

صوتكم وآمر تدلل منكم ولكم. إبراهيم محسون يا مرحبا، الصوت صوتك، تسلم وحياك الله. ويبي ويانا بنايف علي عبد الستار يا ناس أحبه، وهذه بعد أغنية صراحة موجودة وعالقة في الأذهان ولها مكان في الوجدان. علي وجداد أبشر بمطر، خليك على الموجة.

صراحة رحلة آمر سدلل أنا واجد أفرح لجيتها، يعني فعلا كأن الواحد جاي على حفلة على مناسبة. أتأنق وأستعد وألبس وأفرح وأقرأ، وخصوصا يعني ألاقي منفذنا إبراهيم العزاوي وزملائي، بعد تجيني مفاجأة مثل الزميلة أم عبد الله، الصديقة أم عبد الله فاطمة بن نوعي، نوجه لكم تحية. وبعد ألقى هذا التفاعل ماطر وهذه الاختيارات اللي تذكرني بصراحة بذكريات وايد، لا من ذكريات لذاعة ولا من هلي الله يرحم اللي راحوا والله يطول في عمر اللي تموا في الروحات والجيات. فشكرا شكرا لأنكم تتقسمون معنا أجمل أجواء هذه الرحلة المسائية. شكرا لكم. وحمد محمد شطاري اليوم ما طلبت ولا اخترت، تحية أبو لورا طالب ويانا أغنية القلب حتى النظر للصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر، خلني أتأكد. شكرا ونسمع طلال متاح.

أخونا علي وجداد دائما اختيارك مميز، شكرا لك ودرب السلامة. واحدة من روائع الراحل طلال مداح أهدانا إياها وهديناها لكم. أخونا أبو مطر تحية للمعرس عبد العزيز خالد الجابر، بس غير اختيارك. أختي سعاد غير الاختيار ما لقيناه. أيضا رجعنا لصوت الطرب والأصالة العملاق الراحل أبو بكر سالم، وهذا الاختيار

تسلم تسلم أبو محمد من اليمن، والله يحفظكم دائما، ومرحبا بكم أم علي تبي ويانا عيسى الكبيسي يا حمام على الغابة ينوحي جارك الله. حمد محمد تحب تسمع اليوم ويانا أخونا راعي المجلس والطيب والكرم، هلا فيك يا أخونا عيسى، ونسمع وياك عبد الله رويشد هذا حول الهوى. أبو لورا خليك على الموجب.

احنا دايما خيط المحبة وجسورة وهو اللي نمده ونشده ولا ودنا حد يرخيه. حياكم عيوننا. نغم وطرب ودندنة وسلطنة، كل اللي تبونه تلقونه عندنا. آمر تدلل على 440-30,000، تدلل واختار على الواتساب، وحياكم على تطبيق إكس. أبو ضياء اليمني.

وخلونا الحين نواصل طرب مع العملاق كاظم الساهر. أطلق القيصر كاظم الساهر ألبوم الغناء الجديد بعنوان بلا عنوان توه في أغسطس 27، والألبوم ضم 18 أغنية. لكن تدرون أنا يعني أحب اللهجة العراقية، بعد مشاهدني عراقي يعني ما يحتاج الجو والمود يصير ولا أحلى. فالكلمات في هذه الأغنية دلع، هلا وعيني اسمعوها. هذه إهداء لك يا معود الله.

حلو التغيير وحلو التنوع وحلو الكلمة الحلوة اللي تدخل القلب. هلا وعيني، هلا قلب، هلا وردة، هلا بكل الأحبة. ويا سلام على هالطرب من جلسات صوت.

قلت وامطرت يا الغليم عبد الله، هذا انت جيتي وامطروا المستمعين ويانا، جعل ان شاء الله المطر مقبال يا رب هالايام، يقولون يطرونه، امين يا رب العالمين. علي موسى هلا بالعراق وهلها، يلا يا البغدادي اسمعوا ويانا هذا الاختيار العراقي للفنان العراقي عادل المختار من منفذنا إبراهيم.

كل ما تريدون تمنوا أمر تدلل صوت صوتكم. العسل حلو على الريوق مع الجيمر. أصلا العسل حلو بديل السكر لكل اللي يسوي دايت مثلي. والعسل اللي من الكويت ولا أحلى منه، ما يحتاج تعرفونه. سعاد شكرا، ونقول لك تدلعي وحياك الله. جابر الكاسر.

0: هلا هلا ابو لورا، ان شاء الله يمدينا. والله الطلبات واجد، تسلم لنا ويبي ويانا. يا الاسمر يا زين، ان ما سمعتها الحين تسمع هالساعه الثانيه ومن سبق لبق. تسلم يا سالم سليمان سعيد العاصمي، ايضا اختار عبد الكريم عبد القادر ودعتها، لكن عندي اختيار من بدايه البرنامج، هو اختيار ابو مطر. اختار ويانا خالد الفضاله وغير اكثر من مره، والاهداء للمعرس عبد العزيز خالد الجابر بالمبارك. يلا خالد عبد الرحمن، ما في مجال تسجيل قديم، اسمع ذا التسجيل لجلسات صوت الخليج، ودي تشوف الهم وشون سوى في حال من حبك على غير مصلح.
1: وديت

وصلنا لنهاية رحلتنا. شكرا لك يا أبو مطر، تسلم، حياكم الله. والحين بنختار اختيار صراحة جدا جميل، وتغنى في هذا العمل الكثير من الفنانين، يعني أغنية يمكن الحين تعدت نصف قرن، يعني يمكن أكثر من 5-6 عقود تغنى فيها كثر، مو بواحد ولا اثنين، يعني من اليمن وصولا إلى الأصوات الشبابية حول العالم، وفي الجلسات لها بصمة. ضناني الشوق، عبود خواجة، أعادها مع صوت الخليج.

نلقاكم على خير، وشكرا لكم وين ما كنتوا، رافقناكم بكل الحب. إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، وبيكون معاكم إن شاء الله الفترة والساعة الثانية عمر العيسى. مع السلامة.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

من يقول إني على الفرقة دخيل من كلام الوصل ومصافح يديك انجبرت أكون قدامك ثقيل خلنا من داخلي ميت عليك يا أخي افهم ما أبي غيرك بديل ولا خسرت العالم إلا أني أبيك لا تعنيني لجل دمعي يسيل أنت بس أشر وكل دمعي يجيك غلطتك علمتني كيف الرحيل وغلطتي علمتك أني مشتريك منك إحساسي غدا إحساس هزيل لا تلومه طول عمرها يرتجيك الزعل في داخلك سيف ثقيل لا تسله في وجه منه يبيك من يقول أن الخطأ عندي سبيل هو خطأ واحد عسى الله يهديك انجبرت أكون قدامك ثقيل ولا أنا من داخلي ميت عليك.

عسى ما شر أنا ديلك ولا رديت، عسى ما شر أنا ديلك ولا رديت، عسى ما صابت عيون الحسود قلوبنا ومليت، كسرني الخوف وشواقي رقيقة ما تحب الخوف، أحبك والقلوب اللي تحب مثل العيون تشوف، حبيبي يا سبب راحاتي وخوفي، تضيعني ولا غيرك يطمني بعد خوفي، وعسى ما شر أنا ديلك ولا رديت، وعسى ما صابت عيون الحسود قلوبنا.

ما قدرت أصبر ثواني، ما قدرت أصبر ثواني في غيابك عن مكاني. أنا عنك ما تصبر، عود يا بسمة زماني. وما علينا ما علينا، لو حكوا عذال فينا من حكيهم من تأثر والغلا يشهد علينا. ما قدرت أصبر ثواني في غيابك عن مكاني. أنا عنك ما تصبر، عود يا بسمة زمان. وما علينا ما علينا، لو حكوا عذال فينا من حكيهم من تأثر والغلا يشهد علينا. ما تفرقنا الليالي، كل منا دوم غالي. ما تفرقنا الليالي، كل منا دوم غالي. حبنا يا عمري أكبر، قدرنا بالحب عالي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

كان تجرح انت لو مثلي تعاني كان ظلك لو تطول تذبح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله.